حب جابني وداني عالحلو رماني احلى وزماني هنقول من تاني الحب نداني جابني وداني عالحلو رماني احلى وزماني مش سامع حاجة خطفت نرموشه ما قدرتش احوشه ان شفت خياله بياخدني جماله

ريتني ما تعلمت معاك ولا شفت. ليه تخدعني؟ ليه خلتني انسى الدنيا واعيش بحلاوته؟ يا معلمني الحب يا ريتني ما